0: خيمندوي راك واحد مع راسك مانيتو ديالي بالي حتى شي واحد ما يقدر عليك الخاوة ربي يعاونك مانيتو ديالي ربي يعاونك
1: Paco día que no me vea roto, yo saco sonrisa en las fotos. El coche de papi no venda la moto, te quita el reloj el más tonto.